ولا إذا هو هو كلا حقيقي إذا من أي مهو إذا دب بود إذا ولا إذا دب إذا ولا إيه أنا لي بود إذا بلا ولا إذا هو هو هو هي هي وين العبيد إذا ولا بود إذا ولا إذا دب إذا إيه أنا لي بود إذا بلا.

من أي هذول فوق تتابعنا تعالوا ولا إذا هو هي أولي الأكل تدوين ولا حد تدوين.